0: أنا.
1: أفهم.
0: وجداي راغل لاري دوش في.
1: ها.
0: جداي مي كابولي راهو مرقنا قبلهم.
1: أنا ما
0: أخذ أوكي دانو كرماه إلى سيدي النبي. نا
1: كيدن
0: شرطة دا. ريزا تبقي ديرا نجي دار زمان فاس. أكا خوتي كلي بيا بتاع سطول تبقي تلاقيه ها.
1: ريزا زان نقلي كلي.
0: بس أب بيا تاع تخبل بتلاقيه سيدة.
1: من متي إنه خروستان هو هو كريم يا متي بس
0: إنه نرجع. أوكي. شكرا لك
1: وعليكم
0: السلام ورحمة الله.

اوكي جناب. السلام عليكم. السلام عليكم and once again يا وزلي بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا دير زيار. سلامونا مي پخبل زان باندي قبول او منظور كي جي زما گرانو او خوګودرنو خزرمن دوردن کو یو زل بیا زما لخوانا یعنی کې د ایجی لخوانا سلامونه درو اخلي جی سمره پورې هم زمنګ خواګو درانه خزرمن مینوال زمنګ د غواز اوري او دی وخت کې ځان ټټیون کړی دی اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه او بیا د کیپ جان د غواز اوري نو غیټه مچی زما لخوانا یو زل بیا بزان باندې سم بلاډیر زړه سلامونه قبول.

اوكي جناب قدر من دور نكو داسي لك ما صار لك شانت نت ايشو راغ للا بهر حال قدر من دور نكو دچا چیم دل اسنو خپو گوت دردونه کوي نوغي هم راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم سره خپل علاج کوم دی تر سره کولی شي.